واتلمين نسرى سرودي تريسالاي اسماي بلايس لا تنسى لاي تنسى ماي بلايس.